يصير كده. تمر مثال الأرى لو مثال يقول أو مثال يقول لي إذا ترى ده بس ده بس أو ده شيء بره التوري وكمان هذا التورا تقول كده لما هو يقول إنك أنا جيلي يقول كده فاهم جيلي يقول كده اللي يقول إنه أنا كنت ورثاتو اللي يقول إنه ده بس جيلي إنه أنا من ده لو أكون على أبو أكون على نفسي جبا فما

الأجزاء الأجزاء فيها. والمن هي زمن عن إلمان تبدو واندي يزيسي إذن ينكودا من يدن يزي زمسي ورياضا من داما أنجي عمد الترابة تجيب في الفضوة أما يقول لك ما إيري وانا دي زمسي ليسي إذن سنا بطاة بارد تجاران تسراو يقول يتكي كمان يتكي كمان

سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه.